0: الحياة لا تنتظر، لذا تحتاج إلى بنك يمنحك تجربة رقمية سريعة أو دعما موثوقا، فلما يكون الاختيار شرطا ما دام الجمع بين الأمرين ممكنا. راك بنك، رقمي ذو طابع إنساني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: ستار سيستم وتويو تو سي بأدمو النجم اللبناني ماريلين نعمان.

0: عبر أثير إذاعة القرآن الكريم عشنا وإياكم مستمعين الأحباء مع آيات من الذكر الحكيم تلاها علينا القارئ الشيخ هزاع البلوشي.
1: إذاعة القرآن الكريم من نابلس، دعوة ورباط،
2: دعوة ورباط.
3: الحمد لله، الأصل في المال أنه عارية، والعارية في الأصل تسترد. من الذي أعارك المال؟ هو الله رب العالمين الرزاق الذي وهبك هذا المال وابتلاك. فإذا طلب الله منك هذا المال واستقرضك الله جل وعلا، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ والله إن العبد يستحي من الله ويخجل وينكسر، كيف الله الذي وهب أول مرة يطلبه ويستقرضه؟ والبعض منا يفكر، هل أقرض الله المال الذي أعطاني ووهبني ورزقني

0: صدق الله العظيم.
1: بصوت القارئ الطبيب أحمد نعينع، استمعنا فيما مضى مستمعين الأحبة لآيات من الذكر الحكيم من الآية 91 وحتى الآية 35 بعد 100 من سورة الأنعام.
2: إذاعة القرآن الكريم من نابلس، دعوة ورباط،
3: دعوة ورباط.

0: فضل الرباط في سبيل الله تعالى،
1: فضل الرباط في سبيل الله تعالى.
0: خصنا الله تعالى نحن أهل فلسطين والأرض المقدسة بالرباط على هذه الأرض المباركة الذي باركنا حولها. فأهل الشام وأزواجهم وذراريهم وعبيدهم وإماؤهم إلى منتهى الجزيرة مرابطون. فإن كان هناك من المسلمين من يرابط في المساجد عامة وفيه أجر عظيم، فإننا هنا في فلسطين نرابط في مساجدنا المحتلة وأقصانا. وإن كان هناك من يحيي ليلة القدر في المساجد وفيها الأجر العظيم، فإن هناك من يحييها مرابطا في الأقصى أو مرابطا على الثغور، وذلكم هو الأعظم أجرا والأوفر حظا. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بليلة أفضل من ليلة القدر؟ حارس حرس في أرض خوف لعله أن لا يرجع إلى أهله. حرس وحمى ورابط، وأين؟ في الأرض المقدسة المسجد الأقصى.